0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Sukabura.

المفر واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على